0: حاطه في البلد.
1: ما فيش وقت
0: سنكتشف سر عداءه.
1: وقت ما فيش وقت للندم. صور بنبنيها عشان ندمر اي امل. فلوس نتحرى فيها اي شبه بتدفع. ما فيش شياط بينبع من العدم. تحسسنيش ان انا كلامي فاضي. ما تقوليش مش مستهدى للدرجة دي. ابني لو ما فيش مبدأ ابني عليه. ما تحملنيش فوق بضبني. قمنا منها فيها قلنا بتدوينا. لكن بتعب كل ما بجري بنهج.

0: خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيمة. مش عايز اعيش في حرب غنيمة بدون قيمة. لا قامت انصاص ولا عين علت عن حاجب. لو كل شيء مكتوب اذن الاحتياط مش واجب. المعنى مش موجود تماما زي كتف الحية. روح دور لو فهمت حاجة تعالى تف عليا. وانا بحفر في الصخر بدون شاكوش واجنة. والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة.
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان بقى عشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة. هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

جاي من الأبعاد كان العتمة فمش باسيس ليه نعبي فرقة أكاد فمش منجيب حق الأسيس سوبر هيرو أو يس انديد شفت حياتك نكتك رنجيت بن حمودة عندك شهديف أصنصيب وستة كلين شيت فلو بلجيك

حقيقة ما تنيك تتعوج ماني قبتني سبير ما استعرفت I made you famous Taylor Swift بليش تحط العصا في عجلة كرسي متحرك I still drift

مسخ هاي كل دلع واكبر يتنك لي طول رابو في صحي هاي دمول بيتش هي هاي دمول نيك احلامك لك الجارة مشن نيك سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضة بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراريش نشر باي.

تناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي. بصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكس تنقال كالتالي: سمعة يا الكنز وحبيبه لو الله معروف.

Weil am Macho da am Ende umsei alles. Und am Ende umsei alles. Chef, wenn ihr bin Gulatikas. Ugudi Mustafiz. Ulla Haga Uliya Ism. Das mo Rezu di Fosl. Das mo Tishu di Solz. Flo damit, Korsa. Flo damit, Korsa. أنا مسيطر كلي بشوفلي عايز أدور دغري سهلة قولي جورج شكلي اقصدني جبت رولا جورك انت وصاحبك الهلو